السرف والدرجة العليا ترى فيها، وابعد سلمان من محمود الذي وعدها.